مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بريكا وتانتير ناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 21 يونيو 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو عن الحسد في المجتمعات العربية. هناك مشاعر تتحرك في داخل الإنسان بصمت لا يراها أحد، لكنها قادرة على أن تغير شكل العلاقات وتعيد رسم ملامح المجتمع كله. من بين هذه المشاعر يبرز الحسد، ذلك الشعور الذي يخجل الناس من الاعتراف به لكنه يعيش في زوايا النفس، يطل برأسه حين يرى الإنسان أو حين يرى الإنسان نجاحا لم يستطع الوصول إليه، أو نعمة لم يعرف طريقها، أو حياة كان يتمنى لو كانت له. الحسد ليس شرا خالصا كما يظن البعض، بل هو في كثير من الأحيان ألم داخلي، صرخة مكتومة تقول لماذا ليس أنا أو لست أنا. إنه صراع بين الرغبة والعجز، بين الطموح والواقع، بين ما نراه في الآخرين وما نفتقده في أنفسنا. وكلما ضاقت الحياة على الإنسان، وكلما شعر أن الفرص قليلة وأن النجاح لا يأتي بسهولة

أحسن منك، ابن عمك أفضل، ابن الجيران أذكى، فيتشكل داخله شعور بالنقص يرافقه طوال حياته ويجعله ينظر إلى نجاح الآخرين كأنه تهديد لا كأنه إلهام. أما النفاق فهو الوجه الآخر للخوف، ليس كل منافق سيئا وليس كل مبتسم صادقا، هناك من ينافق لأنه يخاف، وهناك من يجامل لأنه مضطر، وهناك من يظهر الحب لأنه لا يستطيع قول الحقيقة. في مجتمعات تخاف من الصراحة يصبح النفاق وسيلة للبقاء وسلاحا وسلاحا للدفاع وطريقة لتجنب المشاكل. يبتسم الإنسان وهو غاضب، يمدح وهو غير مقتنع، يوافق وهو رافض، فقط لأنه يخشى العواقب. النفاق ليس دائما خبثا، بل هو أحيانا قناع يحمي الإنسان من مجتمع لا يتقبل الحقيقة بسهولة. هناك من ينافق خوفا من فقدان عمل أو خسارة علاقة أو تجنب صدام أو حفاظا على مكانة اجتماعية، وهناك من ينافق لأنه تعلم منذ الصغر أن قول الحقيقة يسبب المشاكل، وأن الصراحة ليست فضيلة بل مخاطرة. ومع مرور الوقت تتحول العلاقات إلى مسرح كبير، كل شخص فيه يؤدي دورا لا يشبهه. الناس يخفون مشاعرهم الحقيقية، يخفون غضبهم، يخفون غيرتهم، يخفون ضعفهم، يخفون خوفهم، حتى يصبح الصدق عملة نادرة ويصبح القناع جزءا من الوجه. لكن خلف كل هذا هناك إنسان يتألم، يغار، يحسد، ينافق، لكنه أيضا يحب ويعطي ويخاف على الآخرين ويبحث عن القبول ويحتاج إلى الأمان. الإنسان ليس كتلة من الشر ولا كتلة من الخير، بل هو مزيج معقد من المشاعر المتناقضة التي تتصارع داخله كل يوم. الحسد يمكن أن يتحول إلى طاقة إيجابية إذا فهمه الإنسان، إذا حوله إلى دافع للنجاح بدل أن يكون نارا تحرقه. والنفاق يمكن أن يختفي حين يشعر الإنسان بالأمان، حين يجد مجتمعا يسمح له بأن يكون صريحا دون خوف، حين يتعلم أن قول الحقيقة لا يعني خسارة الناس بل يعني احترام الذات. والمجتمع نفسه يمكن أن يتغير حين تتغير التربية، حين يتوقف الناس عن المقارنة، حين يتعلم الطفل أن قيمته ليست في أن يكون أفضل من غيره بل في أن يكون أفضل من نفسه، حين يشعر الإنسان أن العدالة موجودة وأن الفرص متاحة وأن النجاح يأتي بالجهد لا بالواسطة، حينها يختفي الحسد ويقل النفاق وتصبح العلاقات أكثر صدقا وراحة. وفي النهاية نحن بشر، نغار، نحسد، نخاف، ننافق، لكننا أيضا نحب ونسامح وننهض ونتغير. المهم أن نفهم أنفسنا، أن نتصالح مع مشاعرنا، أن نعرف أن ما نشعر به ليس عيبا بل جزءا من إنسانيتنا. المهم أن نبحث عن الحقيقة داخلنا لا خلف الأقنعة، وأن نتذكر دائما أن أجمل العلاقات هي تلك التي تبنى على الصراحة لا على المجاملات، وعلى الثقة لا على الخوف. في داخل كل مجتمع هناك مشاعر تتحرك بصمت لا نراها، لكنها تؤثر فينا، تغير نظرتنا للآخرين، وتعيد تشكيل علاقتنا بأنفسنا قبل الناس. من حيث هذه المشاعر يبرز الحسد، ذلك الشعور الذي لا يعترف به أحد لكنه يسكن الكثيرين. الحسد ليس دائما كراهية، بل هو ألم داخلي، إحساس بأن الآخر يملك شيئا نفتقده، أو يعيش حياة نتمنى لو كانت لنا. إنه صراع بين ما نريده وما نقدر عليه، بين ما نحلم به وما نصل إليه. وحين يعجز الإنسان عن تحقيق ما يريد يبدأ قلبه بمراقبة الآخرين بدل مراقبة نفسه، فيتحول الإعجاب إلى غيرة، والغيرة إلى حسد، والحسد إلى جرح صامت لا يراه أحد. وفي مجتمعات كثيرة

حيث الفرص قليلة والظروف صعبة والعدالة ليست للجميع، يصبح الحسد نتيجة طبيعية لضغط الحياة حين يشعر الإنسان أن الطريق مغلق أمامه وأن النجاح لا يأتي بالجهد وحده، يبدأ بالنظر إلى نجاح الآخرين كأنه تهديد لا كأنه إلهام، وهنا يولد الاحتقان ويبدأ القلب في الانغلاق وتبدأ العلاقات في التصدع دون أن يشعر أحد. أما النفاق فهو الوجه الآخر للخوف، ليس كل من ينافق يفعل ذلك لأنه سيء، بل لأن المجتمع أحيانا لا يسمح للإنسان أن يكون صريحا. هناك من يخاف من كلام الناس، وهناك من يخاف من السلطة، وهناك من يخاف من خسارة علاقة أو فرصة أو مكانة، فيضطر لابتسامة لا يريدها ومجاملة لا يشعر بها وكلمة طيبة لا تعكس ما في داخله. النفاق ليس دائما خبثا، بل هو أحيانا درع يحمي الإنسان من مجتمع لا يتقبل الحقيقة بسهولة. نحن نعيش في بيئة تجعل الإنسان يخفي مشاعره الحقيقية، يخاف أن يقول لا، يخاف أن يعترف بأنه متعب، يخاف أن يواجه فيختار الطريق الأسهل، أن يبتسم وهو غاضب، وأن يمدح وهو غير مقتنع، وأن يظهر الحب وهو لا يشعر به. وهكذا تتحول العلاقات إلى مسرح كبير، كل شخص فيه يؤدي دورا لا يشبهه ويخفي داخله ما لا يستطيع قوله. لكن خلف كل هذا هناك حقيقة مهمة، الإنسان لا يولد حاسدا ولا يولد منافقا. هذه المشاعر تزرع فيه من البيئة، من التربية، من التجارب، من الخيبات، من الظلم، من المقارنات التي تبدأ منذ الطفولة، حين يسمع الطفل طوال حياته أن غيره أفضل منه، أن غيره أفضل منه، يكبر وهو يشعر بالنقص، وحين يرى أن النجاح يأتي بالواسطة لا بالجهد، يكبر وهو يشعر بالظلم. وحين يعيش في مجتمع يخاف من الصراحة، يكبر وهو يتعلم أن يخفي ما يشعر به، ومع ذلك يبقى في داخل الإنسان نور لا ينطفئ، يبقى فيه الخير والصدق والقدرة على التغيير. فالحسد يمكن أن يتحول إلى طموح، والنفاق يمكن أن يتحول إلى شجاعة، والغيرة يمكن أن تتحول إلى دافع للنجاح. كل شيء يتغير حين يقرر الإنسان أن ينظر إلى نفسه بدل أن ينظر إلى الآخرين، وأن يواجه خوفه بدل أن يختبئ خلف ابتسامة مزيفة. وفي النهاية نحن بشر، نخطئ، نغار، نحسد، نخاف، ننافق، لكننا أيضا نحب ونعطي ونسامح وننهض. المهم أن نكون صادقين مع أنفسنا، وأن نفهم مشاعرنا بدل أن نهرب منها، وأن نتذكر دائما أن أجمل العلاقات هي تلك التي تبنى على الصراحة، لا على المجاملات، وعلى الحقيقة لا على الأقنعة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، اليوم غائب لأنه في رحلة عمل إلى بروكسل. سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم، العالم الدولي في الفيزياء النووي، مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، ستكون معنا من مصر. ومن العراق ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل. ومن غزة العزة ستكون معنا الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي. وستكون معنا أيضا من مصر الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم النفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسات الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن مصر أيضا الأستاذة زهرة مصطفى زينهم، الحاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة. وستكون معنا أيضا
ستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيل علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: بانتظار الأستاذ زين أسعد الذي سيلتحق بنا بعد قليل. نبدأ مع الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا. ألو، نعم، مرحبا أستاذتي الفاضلة، أعتذر لأنني لم أعمل الصوت، الآن نسمعك جيدا، تفضلي أستاذة. مرحبا،
1: مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير والنور والأمل عليكم جميعا. أهلا وسهلا بك. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن اضطراب الاكتناز.
0: نعم،
1: ما هو الاكتناز؟ هو صعوبة شديدة في التخلص من الأشياء أو التبرع بها حتى لو كانت قليلة القيمة أو غير مفيدة، بسبب الشعور للحاجة إليها والاحتفاظ بها أو الخوف من فقدانها. وذكر في القرآن الكريم الذين يكنزون الذهب والفضة، صدق الله العظيم. وأعراض الاكتناز صعوبة مستمرة في التخلص من الأشياء، والشعور بقلق أو ضيق عند محاولة التبرع بالمقتنيات، تراكم كميات كبيرة من الأغراض في المنزل أو في مكان العمل، امتلاء الغرف بالأشياء التي ليس لها أي قيمة، الاحتفاظ بأشياء عديمة القيمة مثل أوراق قديمة، علب فارغة، ملابس تالفة، أدوات غير مستخدمة، الميل إلى جمع أشياء باستمرار، حدوث مشكلات أسرية أو اجتماعية بسبب الفوضى والتكدس، تأثير التكدس على النظافة والسلامة داخل المنزل. ومن أسباب الاكتناز أستاذ الفاضل القلق أو الخوف من الاحتياج للشيء مستقبلا، أو التعلق العاطفي، يعني مثلا تقول له تبرع بهذا يقول لك لا الشيء ده أنا بحبه، بيبقى عنده تعلق عاطفي بالأشياء. صعوبة في اتخاذ القرار بالتخلي عن الأشياء، يبقى صعب جدا ومتردد إن هو يتخلى عن الأشياء. ممكن يكون في بعض اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب لاضطراب الاكتناز. من الأشخاص اللي بيصابوا بالاكتناز؟ الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الاكتناز، مثلا الجد أو الجدة أو الأب أو الأم عندهم هذا الاضطراب، والأشخاص الذين مروا بصدمات أو خسائر مؤلمة، وكبار السن، وحيث يزداد الاكتناز مع التقدم في السن، يزداد الاكتناز والتمسك بالأشياء أكثر. وبعض المصابين باضطرابات الوسواس القهري واضطراب ADHD اللي هو فرط الحركة. فرأي علماء النفس في اضطراب الاكتناز ده، يرى العلماء أن اضطراب الاكتناز ليس مجرد فوضى أو حب شديد للأشياء، بل هو اضطراب نفسي يتضمن صعوبة مستمرة في التخلص من الأشياء. ويفسر علم النفس هذا الاضطراب التعلق العاطفي بالأشياء أن يكون مرتبط بذكريات أو هوية شخصية، الخوف من الندم أو الفقد إذا احتاج للشيء لاحقا، صعوبة اتخاذ القرار والتردد في قرار الاحتفاظ أو التخلص من الأشياء، تشوهات معرفية مثل المبالغة في قيمة الأشياء، يعني حاجة ملهاش قيمة بس هو بالنسبة له الحاجة دي يعني كبيرة جدا وعظيمة، ويقول لك ممكن نحتاجها في المستقبل، أو اعتقاد أن الشيء ده ممكن يكون مهم بالنسبة له في المستقبل. فطرق علاج اضطراب الاكتناز ده إيه؟ أولا العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT هو علاج الأكثر فعالية في هذا الاضطراب، لأنه بيساعد الشخص على فهم أسباب التعلق بالأشياء، بيعرفه هو ليه متعلق بالأشياء دي. تاني حاجة التخلص التدريجي من الأغراض، أولا فرز الأشياء إلى 4 حاجات، أول حاجة نحتفظ بجزء، مثلا لو كان مهم تبرع بجزء، إعادة تدوير جزء، والتخلص من الباقمة. منع الاكتساب الزائد بمعنى تقليل الشراء غير الضروري، تأجيل عملية الشراء لأي شيء لمدة 24 ساعة قبل الشراء، واسأل نفسي سؤال هل أنا فعلا نحتاج لهذا الشيء أم أنا أريد أن أنا أحتفظ به أو أمتلكه فقط، وبناء على الإجابة لو أنا فعلا محتاجه أشتريه، لكن لو أنا مثلا عايزه أن أنا يكون أمتلكه بس فلا داعي لشراءه مثلا. رابع حاجة الدعم الأسري، التشجيع بدون انتقاد أو إجبار، مثلا لا نقول له أنت يعني بخيل أو بتحتفظ بالأشياء أو ما بتفرطش في حاجة أو الكلام ده، طبعا كل الكلام ده بيجيب نتيجة سلبية وعكسية. تجنب رمي الأغراض بتاعت الشخص ده دون علمه، لأن ذلك قد يزيد من المشكلة. خامس حاجة الأدوية، إذا كان الاكتئاب مصحوب بقلق أو اكتئاب أو وسواس قهري قد يصف الطبيب أدوية مناسبة للمساعدة، فلا ينظر الشخص المصاب على إنه إنسان مهمل أو إنسان عنيد، بل هو شخص يحتاج إلى فهم أعمق من مشاعر الخوف والتعلق الكامنة وراء سلوك الاكتئاب، ثم مساعدته بناء على شعوره بالأمان. وأتمنى لكم حياة سعيدة بعيدة عن الاكتئاب، وشكرا جزيلا لحضرتك على حسن الاستماع والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، وحياة سعيدة نتمناها لك ولأهلك أنت كذلك. شكرا لك على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذه النصائح أستاذتي الفاضلة الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لحضرتك
0: المستمعين
1: الكرام،
0: تحياتي لكم جميعا بك. الثانية ونصف بتوقيت إيطاليا، دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انترناسيونال.

0: ونبقى في مصر ومع الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم النفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا بحضرتك
0: أستاذ الكريم. مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال من تورينو. تفضلي أستاذة.
1: مرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم في برنامجنا الإذاعي المتجدد الأسبوع المقدم بدرام، بل سننتقل بكم فيه بس مباشر عبر إذاعتنا الخارجية إلى مناقشة الإيمان. أهلا بكم مرة ثانية ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم من هذا الفضاء المفتوح، حيث الحركة والحياة والتطوير وهي دائما كالعقل البشري الذي لا يهدأ ولا يتوقف عن النمو. أيها الرؤون، هل تساءلتم يوما ما هو الفرق بين جسد ينمو وعقل ينمو؟ النمو الجسدي حتمية بيولوجية تولد معنا وتكتمل بمرور السنوات، أما النمو الفكري فهذا موضوعنا اليوم، فهو قرار ورحلة اختيارية لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة. إنها القدرة على إعادة تشكيل الذات وتوسيع مدارك الفهم وتقبل الاختلاف وتحويل التحديات إلى فرص للتعلم. إن العقل الفكري ليس كأسا نبيدة من المعلومات، بل هو شعلة نود إيقاظها. والنمو الفكري الحقيقي لا يقاس بعدد الكتب التي رصفتها على بكيفية إنعكاس هذه المعرفة على سلوكك وطريقة اتخاذك للقرارات ومدى المرونة عندك في مواجهة متغيرات العصر الحديث. محركات النمو الفكري كيف ننمو؟ من خلال جولتنا اليوم ولقاءنا يمكننا تلخيص محركات هذا النمو إلى ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى الشغف. الطفل يولد فضوليا والنمو الفكري بيتطلب أن نحافظ على هذا الطفل داخلنا، لا تتوقف على طرح سؤال لماذا وكيف. النقطة الثانية القراءة الوعي. القراءة ليست لتزيد أو لتزيد من الوقت، بل هي حوار صامت مع أذكى عقول البشرية عبر التاريخ. النقطة الثالثة الانفتاح المدني. أن تستمع لمن يخالفك الرأي ليس لتهاجمه، بل لتفهم وجهة النظر من حيث المرونة الفكرية، لأنها تكون هنا هي قمة الملك. إن إهمال العقل يجعله أرضا خصبة للأفكار المعلبة، والجهل في المقابل الاستثمار في الفكر هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، لأنك هنا تبني به وعيك، والوعي هو حصنك الأول. وختمنا في هذه المقال ختامنا من هنا ومن وسط هذا الحراك الحيوي، نذكركم وأنفسنا اجعلوا عقولكم في حالة تحديث مستمر، لا تسمحوا لأفكاركم أن تصاب بالركود. تذكروا دائما أن قيمة الإنسان تكمن في عمق فكرة ونقاء وعي. كنت معكم في من برنامج الصداقة، وسلام الله عليكم ورحمة الله.
0: مداخلة شيقة رائعة أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمت به أو ما قدمت من معلومات ومن نصائح. نعم
1: شو أستاذ، عشان المرهقة معلش من اللجنة الامتحانية السنوية اليوم كانت في مصر، أو اليوم كان المواد الغير المضافة للمجموع، وكان يوم الحمد لله مر بسلام
0: الحمد
1: وتمنى
0: لله.
1: لأبنائنا النجاح والتوفيق.
0: نتمنى لهم النجاح والتوفيق، ونتمنى لكم أنتم كذلك النجاح والتوفيق والصبر أيضا، لأنه ليس بالسهل في هذه الظروف ومع هذه الحرارة يعني أن تكونوا أو تبقوا قائمين واقفين للحراسة لأداء واجبكم. أستاذتي الفاضلة أشكرك جزيل الشكر، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم النفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك.

0: من العراق معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف أحوالك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: الله يخليك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي مستمعين الكرام أجمل تحية مساء، وأقول مساءكم رضا وتوفيق وأمل لا يخيب. وحييك أخي أستاذ عبد الصمد المحترم، تحية مساء ملؤها السعادة والصحة والعافية.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: الموضوع اليوم يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، في 20 من كانون الأول لعام 2002 حددت الجمعية العامة يوم 23 من حزيران، هي اليوم 21 حزيران، ولكن بعد يومين للذكرى، ولكن ذكرى مهمة جدا، في 23 من حزيران يوما للخدمة العامة باعتماد القرار 57/277 ولتعزيز الاعتراف بهذا اليوم وبقيمة الخدمة العامة. أنشأت الأمم المتحدة في عام 2003 برنامج جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، يعد منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة فعالية عالمية تركز على تنمية القدرات في مجال الحوكمة العامة وتنظيم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمنتدى كل عام مع بلد يكون يعني مستضيف، وتستثمر الفعالية في استضافة حلقات عمل لتنمية القدرات وحفل جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة ومائدة مستديرة وزارية. سيعقد منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 في تابلس عاصمة جورجيا من 23 حزيران إلى 25 حزيران تحت شعار تحويل المؤسسات العامة النهوض بالابتكار والمشاركة والإدماج، وتتولى تنظيم المنتدى على نحو مشترك إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن طريق شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية ووزارة العدل في جورجيا. يراد من هذا اليوم يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة والاحتفاء بقيمة الخدمة العامة وفضيلتها في خدمة المجتمع، إبراز إسهام الخدمة العامة في مسار التنمية وتقدير عمل موظفي الخدمة العامة وتشجيع الشباب على اختيار مسارات مهنية في القطاع العام. ومنذ أول احتفال لتوزيع الجوائز في عام 2003 تلقت الأمم المتحدة طبعا عدد متزايد من الترشيحات من شتى أنواع العالم. تعد جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة رفع تكريم دولي للتمييز في الخدمة العامة، فيتكافئ الإنجازات والإسهامات المبتكرة لمؤسسات الخدمة. سؤال لدكتورة أحلام، كيف نفعل يوم الخدمة العامة في بلداننا؟ في يوم الخدمة العامة في البلدان علينا إحنا يعني كعرب من خلال تحديد يوم 23 من حزيران في كل عام، طبعا بلد يعني العراق ماكو هيك يوم بالمناسبة، في كل عام للاحتفاء بالموظفين العموميين، وتطبيق مجموعة من الأنشطة التقديرية والمؤسسية التي تشمل تكريم الكفاءات، طبعا لازم يكون إقامة احتفالية رسمية وشعبية لتكريم الموظفين الحكوميين المثاليين المتميزين، تقديرا لجهودهم حتى نجعلهم يعني نموذج حتى العالم تقتدي بهم. ثانيا التقدير المجتمعي، تشجيع الأفراد والمؤسسات على إرسال رسائل شكر والتقدير وهدايا رمزية ونشر قصص النجاح الإيجابية عبر طبعا وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. ثالثا وأخيرا تقدير الكوادر، تنظيم ورش عمل وندوات لرفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في تقديم الخدمات الحكومية. طبعا يعني أنا تكلمت بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع ما أشوفه أنا مفعل بدولنا العربية فقط، بالأمم المتحدة، وعندما عندما نفعل هذه الذكرى في كل عام سيحصل الموظفون العموميون وموظفي القطاع العام على تقدير عالمي ومحلي لجهودهم في بناء المجتمعات، وهذا هو أسمى هدف، هو بناء الإنسان بشكل صحيح، وطبعا هو عملية شاملة تتطلب توازن بين التربية والتعليم والقيم ويهدف هذا البناء إلى إعداد فرد واعي قادر على العطاء ومسؤول تجاه نفسه. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة. ودولنا العربية ليست مهتمة بهذه الأشياء ولا بهذه الخطوات لأنها لا تريد شعوبا تعلم وتعرف و يعني وتنتج. يريدون شعوبا غبية حتى يعملوا ما يريدون وحتى لا يمسهم سوء ولا ضرر من أي جهة. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على كل هذه المعلومات وهذه الإيضاحات. الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك أستاذنا. مع السلامة. الله يرضى عليك. مع السلامة.

0: الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد السماك، كيفك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: شكرا كثير لك. تحياتي لجميع المستمعين. اليوم رح نحكي شوي عن ذوي الهمم. عندما نسمع عبارة ذوي الهمم لا يجب أن نفكر أولا بالتحديات اللي بتواجهنا، بل بالقدرات والطاقات اللي بيملكوها. كل طفل أو شاب من ذوي الهمم لديه موهبة وحكاية حلم ورسالة، ويحتاج بس إلى فرصة حقيقية ليظهر إمكانياته. اليوم أنا كرئيسة جمعية أنقذ طفلك، ومن خلال تجربتي كأم لطفل من متلازمة داون، تعلمت أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة مختلفة تحتاج إلى إيمان وصبر ودعم. للأسف ما زال بعض الناس بينظرون إلى ذوي الهمم بنظرة شفقة، بينما هن بحاجة إلى نظرة احترام وتمكين. طفل من ذوي الهمم ما بده اللي يتعامل كحالي خاصة فقط، بل كإنسان له حق بالتعليم والعمل والمشاركة والنجاح. نحن منشوف اليوم نماذج مشرفة من ذوي الهمم أصبحوا فتوهات وفنانين ورياضيين وموظفين ناجحين. هول ما وصلوا بالصدفة، بس لأنهم هناك في عائلات آمنت فيهم وعطتهم الفرصة. من هون تأتي أهمية التدخل المبكر ودور الأهل ودور المجتمع والمدرسات والمؤسسات. عندما نتعاون جميعا نستطيع أكيد نفتح باب كتير أمام أطفالنا. في أنقذ طفلك عم نعمل على نشر الوعي ودعم الأهالي، تقديم النشاطات والمحاضرات اللي بتساعد الأطفال على تطوير قدراتهم والاندماج في المجتمع، لأننا منآمن أنه لكل طفل ما كان بيستحق وفرصة يجب أن يحصل عليها. رسالتي اليوم لكل أم وأب، ما تجعل التشخيص يحدد مستقبل طفلكم. آمنوا بقدراته واحتفلوا بكل خطوة يحققها شو ما كانت. ورسالتي للمجتمع، ما تنظروا إلى ما ينقص ابنائنا، انظروا إلى ما يستطيعون تقديمه. ذوي الهمم ليس عبئا على المجتمع، بل جزء جميل وقوي منهم. عندما نعطيهم الفرصة المناسبة بيفاجئونا بإنجازاتهم. كنت معكم من لبنان، رئيس جمعية أنقذ طفلك. شكرا كثير لكم لمحبتكم والدعم لأطفالنا وعائلتنا. شكرا كثير أستاذ عبد الصمد، إن شاء الله يكون الصوت واضح عندك، لأنه كثير عندي أجواء هون والنت شوي ضعيف.
0: ما في مشكلة، الصوت واضح. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، والشكر جزيل لجميع الإخوان والأخوات من ذوي الهمم. نتمنى لكم التوفيق دائما. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذ عبد الصمد، إزيكم وإزاي كل حبايبنا اللي على اللايف؟
0: الحمد لله، الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. فضلي أستاذة،
1: دايما معاكم إن شاء الله في برنامج الصداقة واللقاء اللي هيتجدد دائما، ومع شوية معلومات جديدة هنبتدي نقول لكم قصتنا إيه النهاردة.
0: نعم.
1: النهاردة بما إن أحداث كرس العالم شغالة هنتكلم على كورة كاس العالم، كرة كاس العالم اللي كل الناس بتحكي عليها، قطع التكنولوجيا ماشي على الأرض. كرة كاس العالم السنة دي بتتشحن ببطارية، زي ما سمعتوا بتتشحن ببطارية، والبطارية دي بتقعد لمدة 6 ساعات، والكرة تم تصميمها بحيث تكون البطارية دي مدمجة جوه جلد الكرة، وكمان بتقيس حركة الكرة 500 مرة في الثانية الواحدة، ده غير انها كمان بتبعت البيانات مباشرة لأنظمة التحكم، وكمان بتقدر تحدد إذا كانت الكرة اتلمست امتى وبدقة شديدة جدا، وغيرت اتجاهها امتى، وكمان فيها بتسمح بقياس سرعتها ودورانها، ده غير انها بتبعت الإشارات دي لكل الأجهزة اللي موجودة في الملعب، ده غير تقنية الفار اللي بتبعت لها كمان الكرة دي بتبعت لها الإشارات، وبتبعتها كمان لساعد الحكم لدرجة انه ممكن يعرف التسلل من لمسة اليد، والسنسور اللي متركب فيها متركب تحت جلد الكورة، وكمان متركب بطريقة لا ينفع يتكسر ولا يتأثر حتى تاخد الماتش وتحت ضربات ورجلين اللعيب، فيها 4 ألواح جلد عشان ما تتأثرش لا مطرة ولا رعد ولا خبط ولا اي حاجة خالص. كمان الكرة دي تعتبر الأذكى في تاريخ المونديال، مونديال السنة دي بيتقال عليه الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخب والأكثر ذكاء بسبب نسخة الكرة دي، والكرة دي عايزين نقول إنها تصممت قبل كده ونزلت في نسخة مونديال قطر 2022، ولكن السنة دي تم تطويرها، ده غير إن كل سنة الناس بتستنى تصميم الكرة، والسنة دي الكرة بتاعتنا اسمها تريوندا، وكرة تريوندا دي هي بالأساس كلمة أسبانية، والكلمة دي معناها 3 موجات، والثلاث موجات دول هم إشارة للثلاث دول المستضيفين كرة كاس العالم، وكمان الألوان مستوحاة من الأعلام بتاعتهم، وهم الأخضر والأحمر والأزرق. كمان الكرة دي بتبقى موجود منها نسخ كتير بتتباع في الشركة المصنعة للكرة للجماهير كلها، ولكن الشركة الأصلية والفيفا بيحتفظوا بالكرة اللي اتلعبت بيها جميع الماتشات، بتبقى موجودة في أرشيف البطولة، وبتبقى موجودة عشان يحتفظوا بيها، وهي كمان محدش بياخدها. ودي معلوماتنا النهاردة عن الكرة الأكثر ذكاء في التاريخ، والظاهر ان المره الجايه هيبقوا اللعيبه والكوره AI، بعد كده مش هنشوف كوره، هنطور الذكاء الى درجه ان الكوره هتبقى AI. ايه رايكم حبايبي؟
0: نعم، معلومات رائعه، والله معلومات رائعه جدا. انت تلعبي كوره استاذتي الفاضله؟ نو لا ما تلعبي
1: فعلا استاذنا والله يبقى.
0: وأين وصل؟
1: بعد كده هتبقى كوره AI، مش هنلعب بقى.
0: اين وصل الفريق المصري الان؟ مع من سيلعب؟
1: نعم،
0: فريق المصري، المنتخب المصري،
1: نيوزيلندا، نلعب نيوزيلندا.
0: نيوزيلندا متى اليوم؟
1: مصر نيوزيلندا النهاردة إن شاء الله.
0: أنت ما رحتي لأمريكا حتى يعني تتابعي المباشر من هناك؟
1: إن شاء الله أستاذنا الفاضل.
0: إن شاء الله، إن شاء الله أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. الأستاذة زهرة مصطفى زينو الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا لك أستاذنا الفاضل.

أريد أن أتقدم بأحر السلام وأغلى التحيات والمتمنيات إلى العائلة الكريمة السيدة سوما والسيد رضا خضر ومحمود وعمر وآلاء وجنى ونهال وفادي وفهد ومحمد وسارة وإيمان وإسراء وباقي أفراد العائلة الكريمة الذين يتابعون معنا البرنامج من مصر، ونشكرهم على وفائهم للبرنامج أو لبرنامج الصداقة بإذاعة بليك أوت الدولية من تورينو إيطاليا. شكرا جزيلا لكم جميعا.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي، ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء. أهلاً. مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ الصمد، كيف لبس عليك؟
0: أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصدقة. تفضلي أستاذة.
1: اليوم إن شاء الله سأتحدث عن موضوع بعنوان الجفاف العاطفي داخل الأسر. فبداية أريد أن أسأل سؤال مهم، هل يمكن لبيت مليء بالأفراد أن يكون أشد برودة من صقيع الشتاء؟ للأسف نعم، عندما يصاب بالجفاف العاطفي. فالجفاف العاطفي ليس غيابا للحب، بل هو غياب للتعبير عن هذا الحب. الكثير منا ينشأ في بيئة تحبه بصمت، وهذا الصمت يبني جدارا بين الإخوة ويجعل كل فرد ينسحب إلى عالمه الخاص، حتى نكتشف فجأة أننا لا نعرف عن بعضنا شيئا، وتأتي الأزمات مع هذا الجفاء فتفرق الإخوة بدل أن تجمعهم. في الواقع عندما نعتاد على عدم التعبير والانسحاب، التذمر، اللوم، مقارنة، التشكي والصمت كعادات مدمرة ونعتمدها كأدوات دفاعية، فإننا نأخذ هذا الجفاف كحقيبة سفر نفتحها في بيوتنا الجديدة ومع أبنائنا.

0: هنا. فالإنسان عندما لا يرتوي عاطفيا في صغره، إما أنه يمارس نفس الجفاف مع أبنائه لأنه لا يملك لغة التعبير، أو يقدم حبا مفرطا وخانقا مدفوعا بالخوف من الفقد. وفي الحالتين تختل العلاقة. بينما الحل في الاتصال المتوازن، يعني حب عن امتلاء وحدود. وهنا يجب أن نركز على كيفية إعادة الاتصال بوعي دون أن ننجرف وراء العواطف المندفعة التي قد تؤذينا. فالحب عن امتلاء يعني أن نبدأ بترميم أنفسنا أولا، إذن نبدأ بترميم أنفسنا أولا ونفهم أن آباءنا وإخواننا قدموا ما يعرفونه، ونقرر نحن أن نكون نقطة للتغيير، يعني نتصل، نسأل، ندعم، نحب، نحترم، نتفاوض ونعبر بكلمة طيبة دون انتظار مقابل فوري. كذلك يجب أن نضع حدود، فإعادة الاتصال بالإخوة أو الأهل لا يعني ذوبان خصوصية أو السماح بتكرار الأخطاء السابقة. فالتوازن يعني أنا أحبكم، أنا متواجد معكم، لكنني أحمي سلام نفسي وحدود حياتي. الحب لا يلغي الحدود، بل إن الحدود هي ما يحمي استمرارية هذا الحب. يا من تسمعونني اليوم، الجفاف العاطفي ليس قدرا محتوما، بإمكانكم اليوم القيام باتصال بسيط بكلمة اعتذار أو ضمة دافئة حتى تكسروا هذه الدائرة. وتذكروا دائما أن العلاقات تبنى بالتواصل المستمر وليس بالحب المخفي في القلوب. شكرا أستاذ الصمد ولكل مستمعي ومستمعات راديو الصداقة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذا الموضوع الرائع الشيق، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة، أهلا وسهلا بك الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي، كانت معنا من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ،
1: أهلا وسهلا بك.

فيتاوا نصف بتوقيت إيطاليا في دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة ورد الكوت الاستماع حريمو إيطاليا Torino, Italia.

0: برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.
1: هادي هي كاع الحباب اسم استراليا ولا صغير لسان ويدا سوهرا العباب يساو العباب يساو صادي 22 ناس لمسان والله يا محمد ويدا السبدو جخلاط خويا

برنامج هنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا. لحظة دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت سنتير.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتانتيرناسيونال تورينو إيطاليا. Les 16h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe à Sadaka sur Radio Blackout International, Turin, Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka e Radio Blackout International, Torino, Italia.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية، يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. وبرنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. وبرنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين على القانون في أي مكان، ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات، احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعثوها لنا، ونحن لا نتوتر ونحن لا نتستر ولا نتحفظ ولا نتردد على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

الرابعة ونصف بتوقيت إيطاليا. دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريكا وتأثير ناسيونا تورينو في إيطاليا. 16h30, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission arabe Sadaka. Radio Bruta, Sentir National, Turin et Italie. On a laissé d'ici 30 minutes. Je suis sincère pour faire la production de Sadaka. Radio Bruta, Sentir National, Turin et Italie.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.